0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumpulkan seruan azan suruh untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Anda akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.